0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي نايكو نوديها كم ميجا هرتز
2: Alenor

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إمها حمد سنا تعريف حق بجن وني كل دم وانت مان الله على من إكلان جن حمد كران مان الله منوي حق بجن علكم بيبي إهن إله كنوا كمان على هكى وان إكلان جن إب شريك كنوا أدي محمد غفاني إكلان جن على كما شاء رسولا كمان على هكى وان مان الله محمد غفان شاء إكلان غفانو قالونا إمها صحابينا صلوات سلام بركة لواش أدي قيامة الدانين هيوغتوغا إبيكلون التبابيها بيكوس مي صلوات سلامغا شامل كرواش يفهو دناش مسلم أخن تيبامي هنشا أهرنغ أميل نفس مان الله التقوى ورم وصي كران مان الله وحي كروافا وآية كمانا غاوي إدو هيقا الله حضرت تيباميهن رجوع كربان دوحك تيباميهن ركا تروى بروة واشه دين كم نفس كم اي نفس هود كم جزا ادوهن لبينت ادي ايورن نبي انصاف نكربا حت مسلم اخن انسان دنيا غا علماء مان الله خيار كربا فاوا دينك اسلام دين مان الله وحي كربا فاوا ان الدين عند الله الاسلام ماني همك شرون الله حضرتك دينك اسلام دين اسلامي شريعتك اساسك كيرتي قرانا ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة ميد مصدرك اكويكيغا هفاغ منوي دنيا اخرتك اهرم منك كامياب لي منوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفافا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه ماني تمان كليك فان مي وداع النوني تيابا ميهم كتيرة ده يجدو كربا في إيجا تيابا ميهم هفارتا عن تبيها هيدكو تيابا ميهم مغفرة دين النودانة أي الله كفتا إكلان كرسولا كسنة مسلم أخونا إسلام دين كفرة مصدر كمغا كيرت القرآن في فدين ادينو گ دیوانا مصدر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے مان اللہ کیما مان اللہ کیما ومن قربا فوا امر فلا ودیگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیما وم کیرت قران گ اتن ایت گ اکلا گ ونی امر قربا ف مان اللہ وحی قربا ف واطيع الله واطيع الرسول واحذروا ما نی ایتبامهم اللہ کیما واشے أديت يا باميهن رسولك يا من ظهر أديت يا باميهن ركات رواشة كيرتي الله أهر من قاد الرسولك فنوي أهر من نسيدا مجم مجدك يوما إهنكم ديرون مجه هريها كم جا إكليك فان التباب إكليك فان نمونا كم جا بلاغة تمكي أهر من جم أجل لازم مجم واقمي ميجي ترى إكليك فانو كبس فلو تكاكي إكليك فان باوا لفنو وحي كترين بايك كم وس كيرتي الله وني انغوافا اكلانغ وحي كرفافا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ماني اكليك فان اميل ادم فلك واهك فلن ندك نمدك نمدك وامي اي اكليك فان ابوا وحي كمغا نوني نوته مسلم اخن سنته بنم
ei komhen nukuriyas warihama kankan kamuga bayem mihunang hi wefawe shar'i kame sunnatun sabitu yas qur'anuga ege hukum asfa anwa nama ei kurumun sawab libe adi nukod du kolliyas azab nu libe kame kamuga mifadain mifada mihun deke anebbe ko deke gotuga muslimun amal qur'an je huriha kame mang allah wani kirita qur'anuga bayan kurawafa ehen kam ege berun ehen echaka balakan nujhene mi warabbod olume eheni islami shariatuga gina kankamuga sunnata rujua nove hama ekene qur'anun dalilu nagagin amal kurmi mustahil kame misalaka namadaki deenuge tambu shahadatuga dekalima fahu deenuge emme muhimmu rukna ki namadu mirukun mu'minun mu'minunge macha fardu wajjikan qur'anun engeng ebahui namaves namadu ada qur'an vi gote kirit qur'anuga aswen nove mikankan engeni rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun hama efaden hajjuge alukan ada qur'an vi goy ekale fanwani dasko devwafa ehenkam sunnata nula deenuge hukum taken nengene kirit allah wahi qur'anwafa ve wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun manai attimaras kalaage kaleg fana qur'an baawa levi evrenna baawa levi takedi misakunna kaleg fana bayan ko devu mattake adi evren fikr kur mattake muslim ahunne islami shariatu ge furatam masdar kamuga kirit qur'an vi fadain rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatake e shariatu ge devana masdar kan kashawar kirit qur'ana sunnata demedugawa gulumaki shahadatu ge dekalima gawa gulum e dekalima waki nukurevene fadain qur'ana sunnaves waken nukurevene kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatake ekale fana baawa levunu deenu ge bay kirtivanta allah kirtivanta allah wani qiyamata daanden e deen rakkaatri qurwaane kam waadu ve wadigenfa kirti allah wahi qurwaafa ve inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun maani hamakashorun qur'aan baawa levi timaras kalaange adi hamakashorun timaras kalaange e qur'aan rakkaatri qurwaa husime kirti rasulaage sunnai aharmenna hamen aaswaani قرآن و سحر مننا ہمیں فور کو دیوی اصحاب کلوں گاری ہوں میاتو گا ایوا ذکر کی قرآن سنت کے مچن اکلے گن وا اسلامی شریعہ اہن کم قرآن سنت رکات ر کرے گے منوی دین رکات ر نو کرے وین حد دوا بڑ کرے ورس کلا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت قدر کو اکلے فان کو سنت عمل قرامی ہن ترین علمن لوان دے آمین بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قال الله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كيرتي وانت ماين الله سبحانه وتعالى حمدا شكر قرآن كويتر ماين نبي آشا إماين نبي آل وأصحابنا تابعنا قيامة الدان دن هيوغتوغا إبيك دن التبابيها بيك صلواتا سلاما بركا اللواش يفه دناش ماين الله على تكوني يباميهم مان الله تقوى ورواش سرى فالغا اكلان امر فلتك كيما بولا باش ادي اكلان رسول محمد صلى الله عليه وسلم امها امر فلتك كيما باش اكليك فانو جنبي تدو موغا ورغ دان هفاش اكليك فانا نوكيما تريم كريمتي ودان نوركالك يباميهم بيروتي ورقاتي رواش اكلان وحيك روافا وبسفل جمانا غاوي اي تباميهم اكلان جان ايما وغن تبي الله تباميهم تقوى ورواش مسلم اخن جابر رضي الله عنه ودالو المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ودالو ونكون اهرين ادوهيم خيبر هنقراما دوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تتكين حرام كوربي ايه فهو حديث كوربي تياغ ترين ابهي مي امتك ميهنك ترين تمنك ليك فانوك بسفل دوكرا كرا بيكو انان دوس اون غاتي افد ميهك تمنك ليك فانوك حديث وحيدو بودا كما ايكو دامتي لگي لاغين اند بنانت احر مننا تيابا ميهننا دمد ميواني الله غفت فهي حلال كمغا ميفتوغا اسواوا كمي حلال كمي كمغا احر من بلاغن نمي ادي حرام كمغا ميفتوغا اسواوا كمي حرام كم كمغا احرم من بلاغنم دين اكليك فان حديث كوريفيه تيبامي هندناشه هم كشورون الله رسول صلى الله عليه وسلم حرام كوروا فوا كن كمكي مان الله حرام كوروا فوا كن تفد كن كم عمران بن حسين رضي الله عنه غارهن رواهكم و شفاعت گه واهك اسواوا حديثن اكليك فان ودالو ديفم اڑو ہنتی ودالو ديفم اڑو ہنتی بي ميهون گه تريم ميهك بونيه تيا ودالوا حديث تككي قرآن ايج افز اصلف فنان نين حديث تككي اهندو عمران كوفايس كروا ودالوا تبا قرآن كيوين هي اينا آده هيدن نوم عمران ودالوا اهم وجيا قرآن غا عشاء نمادو غا وني حتر رقوي كمشا مغرب نمادو غا وني تين رقوي كمشا فتس نمادو غا وني دي رقوي كمشا مندر نمادو غا وني حتر رقوي كمشا اسر نمادو غا وني حتر رقوي كم غا ايبا وهي اينا نون كه دن نوم عمران ودالوا اهم وجيا مي واحك قدي منن انغني كم باي غفراتون هي احرم غفراتكون نون هي ادي احرم اكنتن احرمنا احرم اكنتن ungenuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihunne adi qur'anu ga komme 40 bakari zakata nereshe ebo inheye adi miweni warakun jamalen nereshe ebo inheye adi miweni warakun dirhamake ebo inheye ena nuneke dennemu imran vidalwe ehem vejiya mi wahaka kale mennan enguni kom baygi faratun heye aharmenge faratun nun heye ekantang ahuramen nang enguni rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hunne adi vidalwe qur'anuga thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq mane den eurenga wa kuni milatan euren filwa hushikame adi eurenge nadur tafudda hushikame adi zaman wi gefuluga euren tawaf qura hushikame mifaden aswa wa hindu گفل وشاگن طواف گ حبر جہ اے افہ مقام ابراہیم گ فہد گ درقے نماز قراشے قرآن گ وہیے قرآن گ میں اللہ وحی قرب وفا می بسل تیبا می ہوں ناہنی ہیے وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما ني ادي رسولات يبامي هنا جنس دي فيكم ايتشغا فهت يبامي هم فاش ادي اكليك فانت يبامي هنا نهي كوربي كم كمكم فهت يبامي هم دور وغناش ميهم ودالو فا عمران ودالو فهمك شرون تيبامي هنا نينغي كتم ايتش اهرم وني رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهم دسكفاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفافة كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ما نيت من قليك فانك أمتك ميهم قترين دكول هدافي ميهك منوي إمم بسورك ونهوت إهندو أصحابيك لندن نبيه ehindu ashabe kala kudennaviye e allah ga rasulaye dekolu hadani kaaktoye hadis kurivye timankale fana kiyamen gemfi kiyaman gemfi miha swaruge wanna hutte adi timankale fana nukiyaman teri vejje miha hama kashwarun dekolu hadafiye ibadallah inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mani hamakashorun allah ekalaga malaikatun nabiyaga macha salawa ilavate e imam veje mistakunne tiyabami hun ekaleg fanu macha salawa ilavun edi dua kurashe adi ekaleg fanu macha salam levun edi tiyabami hun gina gina in dua kurashe allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بلقر في رسكلاك ما النبي محمد غفان شا اكليك فان وعلى اصحابنا صلوات سلام بركه اللوان ديف ادي تيدو مغلي بداغين تيب هتر خليفه اينا امها اصحابك لنا تابي بكلنا رس رس لوان ديف حدوا بدكر ويرسكلاك علمنگ ترين امها روغاتك بلي مدكم في لوان ديف بلي ميهنا شفا ديف دوله او صحه عافيه نعمه ಎವರನ್ನ ಮಿಂವರ್ ಕುರವಾಂದೇವ್ ಅಳಮಂಗ ರಾಜತಿಯಾಗಿ ಕುರವ ಮಸ್ವೆರಿಕಮ ಎಂವೆರಿಕಮ ದಂಡವೆರಿಕಮಗ ಬರಕಾಯಿಲ್ಲವ್ವ ಫುದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರ್ ಕುರವಾಂದೇವ್ ರಾಜ್ಯ ಇಕ್ಸಾದಿ ಸಿನಾಯಿತ ವರ್ಗದ ಕುರವ್ವ ತ್ಯಾಗಿಕಮ ಫಾಗತಿಕ ಮಿಂವರ್ ಕುರವಾಂದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬಡುಕುರ ವಿರಸ್ಕಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯಕಂತ ಇಸ್ಲಾಹ ಮಗುಂ ಹಿಂಗೆಮ ಇವರಸ್ಕಲಾಂಗ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವ ಫಾವಾ ವೆರಿನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮಂಗ ತೆರೆಂ ಮರುವೆ ಗೋಸ್ವಾ ಮೀಹುನ ದಿರ್ತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸವ ರಹಮೆಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ದುನಿಯೆಗಾವೆ ಸೇವಕಂ ಆಖಿರತ್ಗಾವೆ ಸೇವಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕಾಗ ಅಜಾಬು ಅಳಮೆ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಆಮೀನ್ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاگا تجهبداگ سفت ترتيب قربا حسن فرالوا مسكيتو بيرغا هدگندا سفت وس مسكيتو سفتكا اگ وان گتو متين قبلان هد مدنوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورحمة الله. شهد أن محمدًا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: تبقى هي FM تبقى هنا ايكو نوديها كم ميجا هرتز
2: Alienor

القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم